وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين

كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى.

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.

إن كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى

أن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى.

قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方进啊地方来杀啦民族女啦一家地方阿爸你拿到了哈地地大家不拿我都不哭拿我拿他不哭拿我安住杀你住فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

لهم أعداد نخل منطعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

شعور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

الطويل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

المضغة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وشجرة تخرج من طور سينا.

تحملون.

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا.

وأترفنا هم في الحياة الدنيا ما

وأنا ربكم فاتقون.

يعرفوا رسولهم فهم له منكرون.

لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم

لقيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من

ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. وقوة

يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمة الله.

فإن لم تجدوا فيها أحداً

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكنة.

فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

فإن

لأعذبنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

يبيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني،

一大花猪。

إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

ولد ولم يولد ولم يكن له

وعينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

إن في ذلك

يحيي

واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني

إذ قال لهم شعيب ألا

له والعبيد وحيد.

كلهم

الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن

الرجيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

ولد ولم يولد ولم يكن

குத்துதா இப்போ

اللهم

تطير بعيد.

إليهم

Oh!

كفر فإنما يشكر لنفسه،

soul.

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

Ah,

عدوي من شيعته على الذي من عدوه

أصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

কথা কো

العدد. فإن أتممت عشرا فمن عندك،

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

خشلوك يا ذاك في جيبك تغوص بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

أكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وقال

من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

إلا قليلا.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقة أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاوش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى.
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: راديو دلتا

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمش، فرفش فرفش.

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: وانت ماشي كل يوم؟
1: ايوه
0: لازم تاخذها كل يوم.
2: اي شيء؟
0: شوايه وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشوايه.
3: قسم الادامات، مشكلات وسلته وعقده الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم الماكولات البحريه وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
0: شوايه وبروست كل يوم. العنوان حد المدينه، شارع صفر، جوله المصنع. تليفون 775-48-64. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: is Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: شاي الكابوس
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
0: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
9: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
10: فلفل أحمر أصبر رغبة.
9: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
14: فعلا إنه سوبر داك.
13: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
17: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده انا جاوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
6: اوصل دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال.
7: كده انا جاوعة.
8: مشاوي رهيبة،
9: نكهة تركية عجيبة،
10: لا
11: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
2: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
2: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
2: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
16: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: ساعة الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: عيش برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم موجودة، ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7785-4864. شوية وبرز كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Listen. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
1: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعي من زمان،
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها
1: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772 238 378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: تألق النجم محمد صبحي على خشبات المسارح منتزعا الضحكة من أفواهنا جميعا، حتى تربع نجم المسرح لسنوات طويلة، فمن منا ينسى مسرحيات مثل وجهة نظر، الهمجي، الجوكر، وانتهى الدرس يا غبي، غير أن الحقيقة أن بطلنا آخر يجهله كثيرون توارى خلف ستار المسرح هو صانع هذه النجومية، إنه الكاتب لينين الرملي الذي يعد واحدا من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة، فلديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور، كما تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، ويمكننا بسهولة مدى تأثير هذا الرجل على شعبية محمد صبحي عندما نرى مدى ضعف الأعمال الأخرى لصبحي التي لم تكن من بنات أفكار لينين الرملي. ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 من أغسطس من عام 1945 في القاهرة بعائلة متوسطة الحال تحب القراءة والاطلاع، ما جعله يتعلق بالكتابة منذ نعومة أظافره، فكتب القصص القصيرة. بعد إتمامه الثانوية التحق بمعهد الفنون المسرحية ودرس النقد الفني، وهناك تعرف على الفنان محمد صبحي الذي كان في بداية مشواره الفني تلاقت ميولهما وأفكارهما، وقرر ثنائي تقديم أعمال مسرحية تناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدي. استطاع لينين تقديم أعمال رائعة على مستوى الفكرة والحوار، ساعدت صبحي في إبراز موهبته الفنية بشكل قوي، وأسس ثنائي فرقة استوديو 80 وقدموا عددا كبيرا من المسرحيات التي لاقت نجاحا كبيرا، منها انتهى الدرس يا غبي، أنت حر، الهمجي، الجوكر، تخاريف، وجهة نظر، ليكونوا أحد أشهر الثنائيات بين مؤلف وممثل، فأثريا معا المسرح العربي بعدد من علاماته البارزة، إلا أن خلافا نشب بينهما عقب النجاح الطاغي الذي حققته مسرحية وجهة نظر وخروج صبحي عن النص، وهو ما لم يقبله لينين، فهي لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها صبحي عن النص، وتراكمت الخلافات حتى أعلن الرملي أنه لن يعمل مجددا مع محمد صبحي. ومن أعمال لينين المسرحية الأخرى أهلا يا بكوات، وعفريت لكل مواطن، والحادثة، الكابوس، سعدون المجنون، بالعرب الفصيح، وسك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس. ولم يقتصر إبداع الرملي على المسرح، فكتب للسينما والتلفزيون، فمن أشهر أعماله السينمائية البداية مع المخرج صلاح أبو يوسف، ويناقش فيه النزوع البشري إلى التسلط، وفي المي الإرهابي، وبخيت وعديلة 1 و2 مع الفنان عادل إمام، وفيلم الرجل الذي عطس مع الفنان سمير غانم. ومن أشهر أعمال الرملي التلفزيونية مسلسل هند والدكتور نعمان، حكايات ميزو مع الفنان سمير غانم، ومبروك جالك ولد. لعل قلة أعمال الرملي في السينما ترجع لسبب واحد فقط، وهو أنه لم يحبها يوما، فالسينما تعتمد على المقام الأول على المخرج والممثل، بينما المسرح يعتمد على المؤلف، فلينين يحب دائما أن يسيطر على أعماله. اعتقد كثيرون أن لينين الرملي مسيحي بسبب اسمه، إلا أنه صرح في أحد الندوات أن أباه الصحفي فتحي الرملي أصر على تسميته بهذا الاسم لإعجابه بالزعيم الشيوعي فلاديمير لينين، وأنه أصر على عدم تغييره قائلا لن أغير اسمي لإرضاء الناس. أبرز ما يميز لينين الرملي هو حسه الكوميدي المرير، بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصيته البلهاء المتغطرسة المغترة بغبائها. من أبرز سمات أسلوبه أيضا، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة ومشاهدة المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث دراميا أو العكس، بمعنى إن الحدث والنمو الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقا أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت، وهذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا. تزوج الرملي من الكاتبة فاطمة المعدول، وقد صرحت سابقا أن الرملي لم يحب يوما عيد ميلاده ويكره الاحتفال به، حتى أنه قد يتسبب له في حالة من الحزن والكآبة، ولكننا كنا نتجاهل ذلك ونقدم له الهدايا مجتمعين حول تورته الشيكولاتة التي يحبها. عام 2020 تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ولم تكشف حينها تفاصيل حالته المرضية أو طبيعة مرضه، بناء على وصيته ليتوفى ليتوفى بعد عدة أيام عن عمر يناهز 75 عاما. وكانت آخر أعماله المسرحية اضحك لما تموت، والتي عرضت عام 2018 على خشبة المسرح القومي، بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي وإخراج عصام السيد. عرف الراحل لينين الرملي برائد صناعة الضحك الراقي، فكان مشواره الفني مليء بالنجاحات، فقد أخلص لينين الرملي لفن المسرح وغير مفهوم مسرح القطاع. وبدلا من الكوميديا الرخيصة، ناقش قضايا اللحظة الراهنة وهموم الإنسان وأسئلته الوجودية من خلال الكوميديا، في مزيج مدهش بين الكوميديا والتراجيديا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا. تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعي من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. أول

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. Radio Delta. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalba.
4: ايه السيف ده؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه هتعملي لي فيها زينة؟ انا هركليز. ها
5: ايه رأيك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟
4: من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟
5: لا بالبوز. انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا.
4: ما انا بحب الغوامق، ما عنديش مشكله.
5: وصحيك بقى على كوابيس بالليل.
4: انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر
5: والله.
4: ايه اللي بتعمليه ده؟
5: هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي.
4: حاضر.
5: وتمشي بمزاجي.
4: حاضر. سيبك نور سيبك.
5: بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها
4: امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بالنعناع. اه
5: هتسمع كلامي ولا لا؟
4: حاضر حاضر حاضر.
5: يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته.
4: كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: WABC. Listen. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أطول.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-864. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: تخيل أن تكون جالساً بجانب طفلك يشاهد الكرتون على قناة أطفال عادية، فتتفاجأ بقبلات وأحضان بين شخصيات كرتونية رجالية تبرز علاقتهم الشاذة. فيسألك طفلك: ما هذا؟ هل يجوز هذا بين الرجال أو النساء من نفس النوع؟ قبل حتى أن يتكون وعيه ويعرف ويشعر بالحب والشهوة والجنس وغيره، يكون وعيه وشعوره بأن الحب الجنسي تجاه نفس النوع رجل لرجل أو امرأة لامرأة هو شيء جميل وحساس ومباح. هذا ما ستفعله ديزني في خطة معلنة وواضحة لا تقبل التراجع أبدا. فبحسب كلام وتصريحات مسؤولين منتشرة منذ أيام، أن الشركة تخطط لخلق الكثير والكثير من الشخصيات ذات التوجه الجنسي، شخصيات ذكورية ونسائية مثلية، شخصيات أجرت عمليات تحويل من جنس لآخر، وشخصيات لديها توجهات جنسية مختلفة. سيتم وضع هذه الشخصيات في كافة أعمالهم القادمة بشكل واضح ومباشر، شكل يشجع أطفالك على الإعجاب بهذه العلاقات وتقطيعها. فبحسب تصريحاتهم أن هذا التوجه سيساعد في تكوين عقول الجيل القادم لتقبل هذا، بعيدا عن أي معتقدات لأي دين أو دولة. سيكون هذا إجباريا، ولن تقبل ديزني مهما حدث بأن تتراجع عما ستفعله. ستلغي ديزني الإشارات التي تحدد نوع الجنس كسيداتي آنساتي، وسوف نرى أميرة متحولة من ذكر لأنثى، وأمير يقع في حب عامل فقير فيتزوجان ويصبح العامل الفقير أميرا آخر. سنرى أبطالا خارقين في مارفل، الشركة التي يعشقها الجميع والتي أنجبت لنا الأفنجر، آيرون مان وكابتن أمريكا وغيرها من الأعمال التي دخلت كافة منازلنا. سنرى العديد من الأبطال الخارقين الذين سيغزون منزلك من التلفزيون والأنترنت، حتى يوتيوب كيدز لن يسلم من هذا. سترى الإشارات والقصص والتوجهات الجنسية الغير مباشرة في كل مكان. تخيل أن ترى شخصية كبنتن مثلا شخصية مثلية، كيف سيتكون عقل طفلك وهو يرى بطله الخارق مثل الجنس؟ الطريقة التي تعالج بها ديزني المثلية لا تتسبب فقط في أن يتقبل الطفل هذه الأفكار، ولكنها تشجع عقله الغير واعي طبقا للعديد من الدراسات في التحول لهذا ببطء. فتصوير شخصية بأنها بطولية ومظلومة وتواجه المجتمع وتفوز بسر الحب وميولاتها الجنسية يؤدي في النهاية لتكون العقل اللاواعي للأطفال بأن هذا شيئا جميلا وإنسانيا. فحذر، القادم لن تتصوره أبدا، ولا تترك طفلك يشاهد أي شيء مهما كان إلا بمراقبته عن كثب. يمكنك بسهولة وضع بضعة تطبيقات منتشرة عبر الانترنت على جهاز طفلك اللوحي لمعرفة ما يشاهده يوميا ومراجعته، فضلا عن قيامك بتوعيته بأصول دينه ومجتمعه وغرز القيم والأفكار المجتمعية فيه من طفولته. فالحرب القادمة على المجتمع العربي ولن تتصورها، فكن مستعدا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
5: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
5: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
6: من زمان.
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
6: من زمان.
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
5: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
4: 772-238-378.

0: Hollywood Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakhlat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Wahak min qalba.
3: Mim.
4: Laban.
3: Enta bta' al-laban?
4: Wa la enta al-batata.
3: وضح إجابتك وخليها محددة. يا لبن يا بطاطا يا أبيض يا أسود. تعال لبن، اسمك وسنك وعنوانك. تردش ليه؟ مش أحسن مش وصل بتاع اللبن في تمام الخامسة 11 دقيقة. هو كده واحد لازم يعمل حسابه لأي حاجة وكل حاجة لأرواح ناس ملوش غيري بقى هو اللي حيقول للناس روحوا مني فين. اكتشفت أن دقني طويلة في تمام الخامسة 11 دقيقة وعشرين سنة. صهنت عن الحلاقة في الخامسة 11 واثنين وعشرين سنة. مين؟ خش عم رجب. وصل رجب البواب في الخامسة واثناشر دقيقة تماما. يلبس جلبابا أزرق عليه إدب عليه سجادة لونها إيه دي؟
5: لون دي؟
3: أيوة
5: تريكواز.
3: نعم
5: تريكواز.
3: تريكواز
5: أيوة.
3: مبسوط قوي. أنت هتاكل ضرب على تريكواز. وقال تريكواز تريكواز.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمنا عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
10: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: تألق النجم محمد صبحي على خشبات المسارح منتزعا الضحكة من أفواهنا جميعا، حتى تربع نجم المسرح لسنوات طويلة، فمن منا ينسى مسرحيات مثل وجهة نظر، الهمجي، الجوكر، وانتهى الدرس يا غبي، غير أن الحقيقة أن بطلنا آخر يجهله كثيرون توارى خلف ستار المسرح هو صانع هذه النجومية، إنه الكاتب لينين الرملي الذي يعد واحدا من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة، فلديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور، كما تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، ويمكننا بسهولة مدى تأثير هذا الرجل على شعبية محمد صبحي عندما نرى مدى ضعف الأعمال الأخرى لصبحي التي لم تكن من بنات أفكار لينين الرملي. ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 من أغسطس من عام 1945 في القاهرة بعائلة متوسطة الحال تحب القراءة والاطلاع، ما جعله يتعلق بالكتابة منذ نعومة أظافره، فكتب القصص القصيرة. بعد إتمامه الثانوية التحق بمعهد الفنون المسرحية ودرس النقد الفني، وهناك تعرف على الفنان محمد صبحي الذي كان في بداية مشواره الفني تلاقت ميولهما وأفكارهما، وقرر ثنائي تقديم أعمال مسرحية تناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدي. استطاع لينين تقديم أعمال رائعة على مستوى الفكرة والحوار، ساعدت صبحي في إبراز موهبته الفنية بشكل قوي، وأسس ثنائي فرقة استوديو 80 وقدموا عددا كبيرا من المسرحيات التي لاقت نجاحا كبيرا، منها انتهى الدرس يا غبي، أنت حر، الهمجي، الجوكر، تخاريف، وجهة نظر، ليكونوا أحد أشهر الثنائيات بين مؤلف وممثل، فأثريا معا المسرح العربي بعدد من علاماته البارزة، إلا أن خلافا نشب بينهما عقب النجاح الطاغي الذي حققته مسرحية وجهة نظر وخروج صبحي عن النص، وهو ما لم يقبله لينين، فهي لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها صبحي عن النص، وتراكمت الخلافات حتى أعلن الرملي أنه لن يعمل مجددا مع محمد صبحي. ومن أعمال لينين المسرحية الأخرى أهلا يا بكوات، وعفريت لكل مواطن، والحادثة، الكابوس، سعدون المجنون، بالعرب الفصيح، وسك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس. ولم يقتصر إبداع الرملي على المسرح، فكتب للسينما والتلفزيون، فمن أشهر أعماله السينمائية البداية مع المخرج صلاح أبو يوسف، ويناقش فيه النزوع البشري إلى التسلط، وفي المي الإرهابي، وبخيت وعديلة 1 و2 مع الفنان عادل إمام، وفيلم الرجل الذي عطس مع الفنان سمير غانم. ومن أشهر أعمال الرملي التلفزيونية مسلسل هند والدكتور نعمان، حكايات ميزو مع الفنان سمير غانم، ومبروك جالك ولد. لعل قلة أعمال الرملي في السينما ترجع لسبب واحد فقط، وهو أنه لم يحبها يوما، فالسينما تعتمد على المقام الأول على المخرج والممثل، بينما المسرح يعتمد على المؤلف، فلينين يحب دائما أن يسيطر على أعماله. اعتقد كثيرون أن لينين الرملي مسيحي بسبب اسمه، إلا أنه صرح في أحد الندوات أن أباه الصحفي فتحي الرملي أصر على تسميته بهذا الاسم لإعجابه بالزعيم الشيوعي فلاديمير لينين، وأنه أصر على عدم تغييره قائلا لن أغير اسمي لإرضاء الناس. أبرز ما يميز لينين الرملي هو حسه الكوميدي المرير، بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصيته البلهاء المتغطرسة المغترة بغبائها. من أبرز سمات أسلوبه أيضا، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة ومشاهدة المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث دراميا أو العكس، بمعنى إن الحدث والنمو الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقا أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت، وهذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا. تزوج الرملي من الكاتبة فاطمة المعدول، وقد صرحت سابقا أن الرملي لم يحب يوما عيد ميلاده ويكره الاحتفال به، حتى أنه قد يتسبب له في حالة من الحزن والكآبة، ولكننا كنا نتجاهل ذلك ونقدم له الهدايا مجتمعين حول تورته الشيكولاتة التي يحبها. عام 2020 تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ولم تكشف حينها تفاصيل حالته المرضية أو طبيعة مرضه، بناء على وصيته ليتوفى ليتوفى بعد عدة أيام عن عمر يناهز 75 عاما. وكانت آخر أعماله المسرحية اضحك لما تموت، والتي عرضت عام 2018 على خشبة المسرح القومي، بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي وإخراج عصام السيد. عرف الراحل لينينا الرملي برائد صناعة الضحك الراقي، فكان مشواره الفني مليء بالنجاحات، فقد أخلص لينينا الرملي لفن المسرح وغير مفهوم مسرح القطاع. وبدلا من الكوميديا الرخيصة، ناقش قضايا اللحظة الراهنة وهموم الإنسان وأسئلته الوجودية من خلال الكوميديا، في مزيج مدهش بين الكوميديا والتراجيديا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. You're listening to Delta.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: Radio Delta competition, just strictly dance.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت وحكه
1: زبجه
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك.
2: ايه السيف ده؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينة؟ انا هركليز. ها
3: ايه رأيك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟
2: من زوري يطلع من ظهري بالطول يعني؟
3: لا بالبوز. بص انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا.
2: ما انا بحب الغوامق، ما عنديش مشكله.
3: وصحيك بقى على كوابيس بالليل.
2: انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر
3: والله.
2: ايه اللي بتعمليه ده؟
3: هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي.
2: حاضر.
3: وتمشي بمزاجي.
2: حاضر. انت مجنونه. سيبك.
3: بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها
2: امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع.
3: هتسمع كلامي ولا لا؟
2: حاضر حاضر.
3: يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته.
2: كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات

0: تخيل أن تكون جالساً بجانب طفلك يشاهد الكرتون على قناة أطفال عادية، فتتفاجأ بقبولات وأحضان بين شخصيات كرتونية رجالية تبرز علاقتهم الشاذة، فيسألك طفلك: ما هذا؟ هل يجوز هذا بين الرجال أو النساء من نفس النوع؟ قبل حتى أن يتكون وعيه ويعرف ويشعر بالحب والشهوة والجنس وغيره، يكون وعيه وشعوره بأن الحب الجنسي تجاه نفس النوع رجل لرجل أو امرأة لامرأة هو شيء جميل وحساس ومباح. هذا ما ستفعله ديزني في خطة معلنة وواضحة لا تقبل التراجع أبدا. فبحسب كلام وتصريحات مسؤولين منتشرة منذ أيام، أن الشركة تخطط لخلق الكثير والكثير من الشخصيات ذات التوجه الجنسي، شخصيات ذكورية ونسائية مثلية، شخصيات أجرت عمليات تحويل من جنس لآخر، وشخصيات لديها توجهات جنسية مختلفة. سيتم وضع هذه الشخصيات في كافة أعمالهم القادمة بشكل واضح ومباشر، شكل يشجع أطفالك على الإعجاب بهذه العلاقات وتقطيرها. فبحسب تصريحاتهم أن هذا التوجه سيساعد في تكوين عقول الجيل القادم لتقبل هذا بعيدا عن أي معتقدات لأي دين أو دولة. سيكون هذا إجباريا، ولن تقبل ديزني مهما حدث بأن تتراجع عما ستفعله. ستلغي ديزني الإشارات التي تحدد نوع الجنس كسيداتي آنساتي، وسوف نرى أميرة متحولة من ذكر لأنثى، وأمير يقع في حب عامل فقير فيتزوجان ويصبح العامل الفقير أميرا آخر. سنرى أبطالا خارقين في مارفل، الشركة التي يعشقها الجميع والتي أنجبت لنا الأفنجر، آيرون مان وكابتن أمريكا وغيرها من الأعمال التي دخلت كافة منازلنا. سنرى العديد من الأبطال الخارقين الذين سيغزون منزلك من التلفزيون والأنترنت، حتى يوتيوب كيدز لن يسلم من هذا. سترى الإشارات والقصص والتوجهات الجنسية الغير مباشرة في كل مكان. تخيل أن ترى شخصية كبنتن مثلا شخصية مثلية، كيف سيتكون عقل طفلك وهو يرى بطله الخارق مثل الجنس؟ الطريقة التي تعالج بها ديزني المثلية لا تتسبب فقط في أن يتقبل الطفل هذه الأفكار، ولكنها تشجع عقله الغير واعي طبقا للعديد من الدراسات في التحول لهذا ببطء. فتصوير شخصية بأنها بطولية ومظلومة وتواجه المجتمع وتفوز بسر الحب وميولاتها الجنسية يؤدي في النهاية لتكون العقل اللاواعي للأطفال بأن هذا شيئا جميلا وإنسانيا. فحذر، القادم لن تتصوره أبدا، ولا تترك طفلك يشاهد أي شيء مهما كان إلا بمراقبته عن كثب. يمكنك بسهولة وضع بضعة تطبيقات منتشرة عبر الانترنت على جهاز طفلك اللوحي لمعرفة ما يشاهده يوميا ومراجعته، فضلا عن قيامك بتوعيته بأصول دينه ومجتمعه وغرز القيم والأفكار المجتمعية فيه من طفولته. فالحرب القادمة على المجتمع العربي ولن تتصورها، فكن مستعدا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
4: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
4: ثقة يمن.
5: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
4: ثقة يمن.
3: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
5: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
3: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتري احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

فإذا ما هجت إذا انتهجي وردو التقوى فحلا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كده انا جوع.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده انا جوع.
5: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

صاحبي كلمني وقال لي انزلني رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

الساعة الآن 7:33، مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي،
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
6: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المكترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: مين؟
3: إلى لبن.
2: أنت بتاع اللبن؟
3: ومن أنت بتاع البطاطا؟
2: وضح إجابتك وخليها محددة. يا لبن يا بطاطا يا أبيض يا أسود. بتاع اللبن اسمك وسنك وعنوانك. تردش ليه؟ مش أحسن اللي مش وصل بتاع اللبن في تمام الخامسة 11 دقيقة. هو كده واحد لازم يعمل حسابه لأي حاجة وكل حاجة لأرواح ناس ملوش غيري بقى ولا حيقول للناس روحوا مني فين. اكتشفت أن دقني طويلة في تمام الخامسة 11 دقيقة وعشرين سنة. صهينت عن الحلاقة في الخامسة 11 و22 سنين. رش عم رجب. وصل رجب البواب في الخامسة 12 دقيقة تمام. يلبس جلبابا أزرق عليه إيدب عليه سجادة لونها إيه دي؟
4: لون دي؟
2: أيوه
4: تريك واز.
2: نعم
4: تريك واز.
2: تريك واز
4: أيوه.
2: مبسوط قوي كنت هتاكل ضرب على تريك واز وقال تريك واز تريك واز.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: تألق النجم محمد صبحي على خشبات المسارح منتزعا الضحكة من أفواهنا جميعا، حتى تربع نجم المسرح لسنوات طويلة. فمن منا ينسى مسرحيات مثل وجهة نظر، الهمجي، الجوكر، وانتهى الدرس يا غبي؟ غير أن الحقيقة أن بطلنا آخر يجهله كثيرون توارى خلف ستار المسرح هو صانع هذه النجومية، إنه الكاتب لينين الرملي، الذي يعد واحدا من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة، فلديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور، كما تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما. ويمكننا بسهولة مدى تأثير هذا الرجل على شعبية محمد صبحي عندما نرى مدى ضعف الأعمال الأخرى لصبحي التي لم تكن من بنات أفكار لينين الرملي. ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 من أغسطس من عام 1945 في القاهرة، بعائلة متوسطة الحال تحب القراءة والاطلاع، ما جعله يتعلق بالكتابة منذ نعومة أظافره، فكتب القصص القصيرة. بعد إتمامه الثانوية التحق بمعهد الفنون المسرحية ودرس النقد الفني، وهناك تعرف على الفنان محمد صبحي الذي كان في بداية مشواره الفني تلاقت ميولهما وأفكارهما، وقرر ثنائي تقديم أعمال مسرحية تناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدي. استطاع لينين تقديم أعمال رائعة على مستوى الفكرة والحوار، ساعدت صبحي في إبراز موهبته الفنية بشكل قوي، وأسس ثنائي فرقة استوديو 80، وقدموا عددا كبيرا من المسرحيات التي لاقت نجاحا كبيرا، منها انتهى الدرس يا غبي، أنت حر، الهمجي، الجوكر، تخاريف، وجهة نظر، ليكونوا أحد أشهر الثنائيات بين مؤلف وممثل، فأثريا معا المسرح العربي بعدد من علاماته البارزة، إلا أن خلافا نشب بينهما عقب النجاح الطاغي الذي حققته مسرحية وجهة نظر وخروج صبحي عن النص، وهو ما لم يقبله لينين، فهي لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها صبحي عن النص، وتراكمت الخلافات حتى أعلن الرملي أنه لن يعمل مجددا مع محمد صبحي. ومن أعمال لينين المسرحية الأخرى أهلا يا بكوات، وعفريت لكل مواطن، والحادثة، الكابوس، سعدون المجنون، بالعرب الفصيح، وسك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس. ولم يقتصر إبداع الرملي على المسرح، فكتب للسينما والتلفزيون. فمن أشهر أعماله السينمائية البداية مع المخرج صلاح أبو يوسف، ويناقش فيه النزوع البشري إلى التسلط، وفيلمي الإرهابي وبخيت وعديلة 1 و2 مع الفنان عادل إمام، وفيلم الرجل الذي عطس مع الفنان سمير غانم. ومن أشهر أعمال الرملي التلفزيونية مسلسل هند والدكتور نعمان، حكايات ميزو مع الفنان سمير غانم، ومبروك جالك ولد. لعل قلة أعمال الرملي في السينما ترجع لسبب واحد فقط، وهو أنه لم يحبها يوما، فالسينما تعتمد على المقام الأول على المخرج والممثل، بينما المسرح يعتمد على المؤلف، فلينين يحب دائما أن يسيطر على أعماله. اعتقد كثيرون أن لينين الرملي مسيحي بسبب اسمه، إلا أنه صرح في أحد الندوات أن أباه الصحفي فتحي الرملي أصر على تسميته بهذا الاسم لإعجابه بالزعيم الشيوعي فلاديمير لينين، وأنه أصر على عدم تغييره قائلا لن أغير اسمي لإرضاء الناس. أبرز ما يميز لينين الرملي هو حسه الكوميدي المرير، بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصيته البلهاء المتغطرسة المغترة بغبائها. من أبرز سمات أسلوبه أيضا، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة ومشاهدة المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء التحرك الحدث دراميا أو العكس، بمعنى إن الحدث والنمو الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقا أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت، وهذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا. تزوج الرملي من الكاتبة فاطمة المعدول، وقد صرحت سابقا أن الرملي لم يحب يوما عيد ميلاده ويكره الاحتفال به، حتى أنه قد يتسبب له في حالة من الحزن والكآبة، ولكننا كنا نتجاهل ذلك ونقدم له الهدايا مجتمعين حول تورته الشيكولاتة التي يحبها. عام 2020 تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ولم تكشف حينها تفاصيل حالته المرضية أو طبيعة مرضه، بناء على وصيته ليتوفى بناء على وصيته، ليتوفى بعد عدة أيام عن عمر يناهز 75 عاما. وكانت آخر أعماله المسرحية اضحك لما تموت، والتي عرضت عام 2018 على خشبة المسرح القومي، بطولة نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي وإخراج عصام السيد. عرف الراحل لينين الرملي برائد صناعة الضحك الراقي، فكان مشواره الفني مليء بالنجاحات، فقد أخلص لينين الرملي لفن المسرح وغير مفهوم مسرح القطاع. وبدلا من الكوميديا الرخيصة، ناقش قضايا اللحظة الراهنة وهموم الإنسان وأسئلته الوجودية من خلال الكوميديا، في مزيج مدهش بين الكوميديا والتراجيديا.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
5: طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3337. 3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: كل يوم في هواك
11: وانت ماشي كل يوم.
12: أيوة
11: لازم تأخذها كل يوم.
12: أي شيء؟
11: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
13: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
14: يا طعمة
11: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775848460. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديد. نقول سائلين المولى عز وجل أن يشافي كل مريض وكل عليل. مر علينا عام والتقينا بالكثير من الأشخاص، ممن يعرفون شخصيا وممن يعرفون عبر الإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكم جميعا الصحة والعافية والشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذا العام على شعبنا وبلدنا ويعم الخير والسلام والأمن والمحبة والصحة والعافية والرزق أرجاء هذا البلد. الحمد لله على كل حال. طبعا حلقتنا اليوم حلقة جديدة مع بداية هذا العام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. مثل ما قلت لكم، ودعنا عام والتقينا بأشخاص يعانوا سواء كان من أمراض القلب أو من الدهون الثلاثية أو من البواسير أو من أمراض المسالك والحصوات كذلك، وكذلك القولون واحتكاك العظام والربو والتهابات الصدر. هناك ناس كثر الله سبحانه وتعالى عم عليهم أو شملهم بالصحة والعافية. شحكي لكم قصة قصيرة وبسرعة. في العام 2012 كان لدي ولد اسمه عبد القادر، ابني، ولدي أنا. عالجته هنا، كان يتعب وأظافره هنا أصابعه، وحتى ما نما، ما كان في نمو، وعنده عيونه وكذا أعالج، وفجأة وعنده القلب. وعلى كبار دكاترة أطباء القلب هنا في صنعاء على رأسهم كان الدكتور عبد القادر حجر في المستشفى السعودي الألماني، فك له صدره بس كان الوليد لكف يعني، كان ما شاء الله يرحمه. قال الدكتور إيش اسمك؟ قال أنا عبد القادر حجر. قال وأنا عبد القادر يحيى صلح. قال لي ماشي يا عبد القادر. قال له انتبه علي بعد الله طبعا. فاستغرب الدكتور من منطقة عندما فكوا له، شافوا فكوا صدره مع 4-5 دكاترة، الحمادي ومدري من، لاني استغربت. بعد 3 ساعات اتصلوا علي أجي أشوفه. قلت كيف الخبر هذا؟ يفترض أنه 6 ساعات إلى 8 ساعات ما يخرج من البنج. المهم عندما جيت من الدكتور يقول لي، قال لي الولد حقك كذا كذا، في دخل في عنده رباعي فارو، ويعني صراحة ما عندنا إمكانيات. البعض قال لي جرب، قلت لهم لا. فسافرنا القاهرة وقالوا لي العملية ناجحة وبدرجة 100%. سوى العملية للوليد ما تخرج طبعا، رجعته صنعاء جثة في صندوق، لله الحمد والشكر. ماذا أقول؟ الله سبحانه وتعالى كتب كذا. وهناك ناس عنده رباعي فارو 3 مرات وفكوا العملية في صنعاء وبخير، بواحد من زملاء من بيت النعيمي، من الذي رقدوا سوا في المستشفى السعودي عندما سووا العملية، هو نجا وبخير وسووا العملية هنا. وأنا رحت القاهرة ما مكتوب عليها هكذا. لذلك نقول لكل الناس العلاج الدواء وسيلة، الدواء والعلاج وسيلة. وقال لنا الله سبحانه وتعالى نبحث بعد الوسيلة في أي كان، في العلاج أو غيرها. ولذا نخلي أولا ثقتنا مع الله سبحانه وتعالى قوية، ونستخدم ما وصف لنا من جرعة، من جرعة علاج، من جرعة أعشاب، ونقول يا رب عليك اتكلنا، أنت الشافي المعافي بنية. لكن أنه أنا باتكالي يعني عاد أنا في نص الطريق وقد نشتي أقول من أي ضمن لي العلاج، ما هذا غلط. غلط في حقك أنت كمريض، وغلط في حقك كمرافق مريض تمرض المريض لأنك بدتي له الشاك وبدتي له القلق وبدتي له الياس، غلط منك. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء للعافية. اليوم حنتواصل بكثير من الناس من الذي أتوا إلينا إلى المركز. أنا أعتبر نفسي شاهد على العصر، وقلت لكم 1000 مرة يفرح قلبي ويسعدني دائما عندما أجد شخص اتواصل علي ورحنا وجيت له أحيانا للمركز ألاقي هناك وأخذ العلاج حقه الجرعة، ومن أول جرعة عنده عياء أو مرض له 3-4-5 سنوات يعاني، والبعض والكثيرين قد سافروا للخارج وأخذ من أول جرعة وبدأ تؤثر عليه وتؤثر على صحته وإلى الأحسن. فأنا أرتاح جدا. لذلك أسوق مش بلساني فقط، بلساني وبقلمي، وأقول للناس تعالوا إلى المركز اللي عند الباحث خليل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل.
5: ولا تستغنوا عن الطب التشخيصي كأشعات وفحوصات، وكذلك في المركز بيقولوا لكم هكذا، بيطلبوا منكم من أجل تكون الوصفة في مكانها، يعرفوا حالتك التشخيصية حقيقية. يعني بمعنى أن الطب البديل لا يستغني عن الطب التشخيصي أبدا إطلاقا، إلا أنه إحنا النعمة من الله سبحانه وتعالى أن في هذه العشبة يعني شفاء سريع، لأنه لا يحتوي على أي مواد أو إضافات كيماوية أو ما يسمى بالمهدئات، لأنه أغلب الأدوية مش إحنا فرضا يجوا عندنا كذا يقول لك شل لك علاج مدري إيش، بتشل من أي مكان بيهدئك لوقت معين وبعدين يرجع لك، ترجع طريق المهدئات ما ترك وتقرحت لك القلق من احتراز شرب المهدئات هذه. نسأل الله السلامة للجميع. معنا أول اتصال ونقول السلام عليكم. طبعا أقول للناس أنه الدكتور معي موجود اليوم في الاستديو. ألو.
6: ألو.
5: أيوة مرحبا، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
6: حياك الله يا أخي يحيى صلح، معك محسن حسين صالح قدران المكروب.
5: محسن حسين صالح
6: قدران المكروب.
5: قدران المكروب من الرحب.
6: من الرحب.
5: يا أنا لقيتك صح؟
6: حياك الله.
5: الله يحييك، كيف صحتك؟
6: أحمد الله ونشكره.
5: أنت جيت للمركز عند الباحث خليل؟
6: أيوه.
5: إيش كان عندك؟
6: كان عندي سكر وبعد يعني بما تقول السكر يعني اشتد ويعني لو ما بما تقول يعني برقني يعني التهابت رجلي وصديق وخده يعني لو ما مسكت لي بحترق يعني ما كان على كيف اقول.
5: والنظر؟
6: النظر مالشي والقيلوم والجلزوم وال
5: ايوه. متى جيت لعند الدكتور خليل؟
6: يعني حوالي 6 اشهر.
5: طيب كيف حالتك؟ قل لي بعد اخذت جرعه ولا جرعتين؟
6: اه
5: اخذت جرعه ولا جرعتين؟
6: جرعه وبعدها قبل يومين يعني عزلنا ناخذ الثانيه.
5: ها يعني قبل 6 اشهر ادوا لكم جرعه وقالوا لك تكملها وتجي وانت ما جيت؟
6: ايوه يعني ما حد ظروف ما قدرنا نجي عادنا قد يجي قبل يومين.
7: الحمد لله وشكرا الله حفظك الله ورعاك. طبعا انت كنت يعني غير قادر على المشي سابقا صح؟
6: اه
7: يعني من سابق ما عاد كنت قادر تمشي ولا لا؟
6: ايوه.
7: احنا شي مثلا توضح للمستمعين الحاله اللي كان عندك بالضبط، يعني كان عندك السكر مرتفع ولا لا؟
6: كان عندك سكر ارتفع يعني التراكمي لا 17.
7: لا 17. وبعد العلاج كم وصل؟
6: وبعد العلاج يعني وصل 7.4.
7: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب وايضا بالنسبه للاعصاب كان عندك التهاب بالاعصاب وايضا الاعصاب يعني الطرفيه؟
6: العصب يعني وصلني الدكتور قال يعني قد عندك العصب يابسه يعني من السكر قد كان قد يبسك.
7: اها.
6: وضربنا الشرنقات يعني من هذا حق العصب ما نفع يعني كان اضرب الشرنقات كل يوم واقول حاجه تحسنت انا عربه ولا حسيت بحاجه الا على الوجع. انا احس يعني بالبرد هذا ما قدرت اخرج من البرد يعني واختضينا الجلي وما قدرت اقول
5: يعني بارك بارك كدك بارك.
6: اه
5: كان كدك بارك؟
6: كان قال انا داري وجسمي يا صاحبي كان كل وحونت وما قلت ما عاد باقي الا الهجر وعظمي.
5: لا اله الا. وبعد هذا الحين تمشي؟
6: وبعدها يا صاحبي رحنا لعند الدكتور خليل جرينا يا صاحبي اعشاب وجرينا زيه وبعدها يا صاحبي استعملنا لا حول الاسبوع ولا بنحس الا بالعافيه كذا ونقطينا سنب معلش شريحه.
5: ما شاء الله.
6: استخدمت العلاج لو ما كان موجود الحين الحمد لله يعني بين اطلع الترج بين اصلي بين اخرج بين كذا ما عاد ان شاء الله البرد والخضوه وال
5: الحمد لله.
6: الحمد لله شكرا.
5: طيب احد يسالك هانك في ارحب يقول لك انت عالجت او كذا او ايش الذي سويت؟
6: ايوه بيسالوني واقول لهم عندك دكتور خليل. بين الاشياء خليل قد رسلت خليل تجو يعني يبوني وبيقولوا يعني وانت حاسس ان عندك دكتور خليل في بيت بوس جنب مجمع العرب.
5: يعني انت بدتي شهادة حق وانت مجربها؟
6: انا بنتي شهادة على ما يعني في نفسي على ما كان مرضي وما حسيت به وما حسيت بعد ما يعني بالعافيه بعد ما استخدمت الاعشاب يعني بينتي ما قاعده انا ما هو اللي فيني مكتوب بين الشهادة الواحد يا صاحبي ما
7: يا اخر مره يعني عندي بترع
6: بين حالتنا
7: قبل يومين.
5: الحمد والشكر لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا فيك مكروها ولا نسمع عنك إلا كل خير.
7: باقي بن قطران يقولنا القولون. والقولون كيف حالك منه؟
6: آه
7: والقولون كيف؟
6: والقولون مفتعد والكل والضيقة والمتعالد والكل يعني مفتعد وكان عندي مساك والكل يعني تحسنت من المساك والكل
7: الإمساك والتوتر والقلق والضيق والضبح
6: الإمساك والتوتر والباك يعني أمتعل ذي ثواني.
7: الحمد لله وشكر الله. وكم كان لك بتعالج من سابق يعني كم لك مريض؟
6: يعني ما تقول هو هذا يعني مشكور يقول الخير لكن عندما غلق علي يعني من العاء يعني ما تقول حوالي سنة لو ما جيت لعندهم.
7: الحمد لله.
5: إذن الحمد لله. أنت جيت للمركز وفعلت نص برعة صح؟
6: ها؟
5: فعلت برعة ولا ماشي؟ ابتلعت؟
6: لا فعلت برعة. لا فعلت برعة حد عندك تكون خليل.
5: آه إذن داري ما نشتيل ياو ما عدنا ما عدنا ناقص إلا نفعل لك زفة ويقع زواجه يقع واحد الثاني يتجدد.
6: آه
5: ما كيف آه ما رأيك؟
6: ما جيت ما قلت
5: يقع واحد الثانية نجدد.
6: آه
5: عاد تزواج؟
6: لا ما عاد زواج ما زواج.
5: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصح بدنك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية وسلام الله عليك.
6: يا رب.
5: في أمان الله.
7: في أمان الله.
6: يا أمان الله.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: طبعا سامعين الكرام سمعنا شاهد على العصر من الإخوة من بيت قطران من أرحب من بيت المكروب. أذكركم مركز الباحث خليل ولا يوجد له أي فروع، فقط يتواجد في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم. ارسلوا الآن الحالة حقكم وأين أنتم وكذا على 37-24-16-16 أو 37-22-22-74. إذن المجمع في بيت بوس ولا يوجد له أي فروع، ولا تبخل على نفسك ولا تبخل على أبوك ولا تبخل على أمك، لأنه أحيانا الأب والأم يورثوا يدوا موارث ويجلسوا يشقوا، أحيانا يجوا بينها حتى لعفظه لأجل يتيل عياله، فلا تبخل عليه. وأنت تبصره القطه شبعوا فوق السيارة وجيت لعند الباحث خليل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى
7: إن شاء الله
5: تلاقي العلاج حقك. طبعا أقول لأصحاب البواسير أذي بيصيروا هانا واحد قال عيتي له قرفة، القط نفسك لا دعور نفسك ولا هم يحسن.
7: بالنسبة للبواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بدون بالغة نقول أسبوع واحد ينتهي البواسير بإذن الله تعالى. وأيضا يا عمي حراش يعني أريد أوجه رسالة للي بيعانوا من أمراض السكر وبقية الأمراض. طبعا البعض ما يكتشف عنده سكر، بيجي عندي حالات عندما أفحصها السكر يجي مرتفع، أقول له عندك سكر يقول ماشي، يروح يفحص الدهون التراكمي بيكون مرتفع 9-10-12. فالواجب أنه مثلا من بعد سن 40 يعني الإنسان يعني يراقب السكر التراكمي وأيضا الدهون الثلاثية والكوليسترول، هذه مهمة جدا سواء كان ذكر أو أنثى، يعمل هذه الفحوصات يتأكد أنه مثلا ما عندك سكر ما التراكمي عاده في الحد الطبيعي أو ما بين أو ما قبل السكري أو يعني في مرحلة السكر، على أساس يعرف أنه يتجنب المأكولات، يعمل حمية غذائية، لأنه أكثر ما بيأثر على الناس في اليمن أكلنا كله خبز، الخبز الأبيض هذا اللي نسميه الدقيق، هذا الأفضل أنه نقاطعه تماما، يعني ما الشعير أو البر العادي وأيضا السلطات والقرفة والزنجبيل وما إلى ذلك، هذا يعني
5: أشياء يعني حمية كثيرة. واحد يجي نفسه نشيل الاتصال يا دكتور نقول ألو ألو
8: آه.
5: ها السلام عليكم.
8: عليكم السلام،
5: كيف حالكم؟
8: الحمد لله.
5: أنا يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
8: حياك الله، أنا مع عبد الجليل.
5: عبد الجليل من؟
8: المدرسة اللي جيت جشيبه والمري ومرته.
5: من أين أنتم؟
8: من عمراء.
5: من عمراء، أنتم الآن في عمراء؟
8: أيوة.
5: كيف حالكم؟ من هو المريض الذي جو للمركز لعند الباحث خليل؟ من هو
8: عبد الجليل؟
5: عبد الجليل ما كان عنده؟
8: هو بخر في نفسه إلا
5: مرته ما كان عنده
8: ذا البواسير.
5: متى جيتوا للمركز؟
8: الحمد لله بخير بخير.
5: الحمد لله، متى جيتوا؟ متى؟
8: أيوة متى أمس، قبل أمس.
5: قبل أمس؟
8: أيوة.
5: يعني عاد العلاج عادي أول مرة من قبل أمس؟
8: ماشي هكذا الثاني.
5: هكذا الثاني، الآن الحمد لله بخيره.
8: بخير الله يتلف العافية ويصحك ربي ويتي رزقك.
7: من أي عمران؟
5: يا الله، من أين؟ من عمران، من أين؟
8: من عمران، من غولة عجيب.
5: من غولة عجيب، أيوة. عاد باقي معاكم قالوا مثور وبقرة، وعاد باقي معاكم ثيرة وبقر ولا ما بش؟
8: بعض الناس، بعض الناس.
5: يعني ما عاد بش من لبن هذا ومن حليب خلاص كمل.
8: ما حبش، كان في زمان.
5: إذن الحمد لله على سلامة البيت، زوجة الوليد حقكم عبد الجليل.
8: الحمد لله، الحمد لله بخير، الله يكلك العافيه.
5: الحمد لله،
7: الله يعافيكم.
5: يلا الدكتور يسلم عليه، الشافي امان الله.
8: في امان الله، مع السلامة.
5: طبعا الاول من ارحب تناقشنا هويه على اساس عنده السكري وكذلك التهابات في العظام والاعصاب، والحمد لله بخر. وهذا واحدة من خواتنا كانت تعاني من البواسير والتعالج وما انفعش، الآن الحمد لله، وهذه عمت يعني حمات أم زوجها. وإحنا بنتكلم عن شهادة من أجل أن نقول للناس، عندما نقول لكم تجوا للباحث خليل للدكتور خليل للمركز حقه، جي اتوكل على الله. أهم شيء ابعد من رأسك أنك تشرط وأنه من كذا، هانا ما تعالج لو يتولك أدوية الدنيا. إذا لم تكن واثقا في الله، واثق بأنه لا يمكن أن يكون هناك شفاء لو اجتمعوا عليك أطباء الكون وخبراء الكون، ومنت واثق في الشفاء أنه من الله
7: نعم.
5: ما فيش ضروري تراجع نفسك. دكتور كم لك من حسنات؟
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: دكتور كم لك من حسنات؟ أنا أواجه ناس يعني
7: الحمد لله
5: وتواجه أيضا مصاعب وأنا أدري بها. نشل الاتصال ونقول ألو.
9: السلام عليكم.
5: عليكم السلام، كيف الأحوال؟
9: الحمد لله، الله
5: يستر عليكم. امين. الله معكم يحيى صلح من الاذاعه، من معنا؟
9: معكم بيت المضع.
5: من بيت المضع، مرحبا بكم. من هنا من صنعاء؟
9: ايوه من صنعاء. نعم
5: حياكم. انتم زرتوا، انا معي هنا في الاستوديو اليوم الباحث خليل.
9: اهلا وسهلا، الله يحفظك.
7: حفظكم الله ورعاكم.
5: انتم جيتوا لعند تزوروه؟
9: انا جيت ازور بيت ابن اخي. طبعا
5: ما له ابن اخوش.
9: أول شيء بيت المخيل في هالبواسي.
5: أها، قبل كم؟
9: قبل شهر.
5: أها
9: أيوة، الحمد لله بخير، اليوم بخير الحمد لله، الله يجزاك خير.
5: الحمد والشكر.
9: وأنا جيت لالتهاب في العظام والمفاصل والتواليد.
5: أه
9: أيوة، قد لي أسبوعين.

0: تتحسن.
1: الحمد لله. وكم لش يعني كنتي من سابق يعني تعبة؟
0: قبل ما التعب والله قضى لي حوالي 6 سنين 7 سنين هكذا.
1: والآن الحمد لله مع الأعشاب أمورش طيبة، تحسنتي؟
0: الحمد لله الحمد لله مع الأعشاب الحمد لله
1: الحمد لله وشكرا. طيب بالنسبة للبواسير يعني خلال كم تحسن؟
0: البواسير مع أوفاش الـ4 أيام والنوم بخير، من الألم من النزيف من كل شيء الحمد لله.
1: الحمد لله وشكرا.
2: إذن
0: هو بس هو ما استرشي متواصل معاكم لأنه مش موجود مرابط.
2: خير الله. الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدل عليكم الصحة والعافية ونلبسكم ثوب الستر.
0: آمين. الله يستر عليكم وحفظكم ويدي لكم العافية إن شاء الله.
2: في أمان الله.
0: الله يستر عليكم وضعي الله.
2: شي معنا فاصل ولا حاجة ولا شي؟ فاصل نسمع الفاصل وبعدين نرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: سامعين الكرام، عدنا إليكم. طبعا سمعنا من بعض الأشخاص الذي زاروا المركز والتقوا بالدكتور وأخذوا الوصفة، والحمد لله رب العالمين نتائج مبهرة. نحن ما بنخترع كلام من عندنا ونتائج من عندنا، لذلك احنا بنفضل انه عندما نتصل بالشخص: من أنت؟ إيش اسمك؟ من أين؟ إيش كان والمرض؟ من أجل تسمعونا تحاكونا، لعجل تعرفوا أنه ما بنتحاكش من فراغ. ومن من من من أحد الأشخاص ويأتي هذا في النادر، إن الله سبحانه وتعالى لم يمده بالشفاء، مكتوب لك كذا. ما يعني ما هل الواحد عي يستطيع يدبخ لك الصحة والعافية الطباخة؟ مثل ما قلت لكم شلت لون الحقي من هنا وقالوا في مصر وقالوا لي في مصر، وهلون يبصموا على أنه العملية ناجحة 100% لأن كنت احنا روحت في الصندوق وهي عملية جراحية. أما هذا مثل ما قال رحمة الله عليه العمراني، وأنا بنكررها تقريبا في أكثر من حلقة، قال لا ما هو لا ما نفعش، هو قد وصبوا ما بش حاجة ما يضرش، لأنه لا بين كيماويات ولا عيد من علي ولا عيد ولا علي. أذكركم بأنه المركز في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، الدوام من الصابعة من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 9 مساء. التلفون إذا أردت أن ترسل الآن بحالتك وأين أنت وهل كذا، ارسل على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. مرحبا بك يا دكتور.
1: حياك حياك.
2: نتحكى شوية أنا وياك من لما يجي لنا اتصال من الحصوات أو من أمراض الكلى.
1: طبعا بالنسبة لأمراض الكلى هي أمراض شائعة جدا يعني في يعني عندنا في اليمن، يعني نظرا للقات والمياه اللي مثلا بتكون من مصادر غير نقية، وأيضا للعادات اللي بيشربوا البيبسي والمشروبات الغازية والطاقة وما إلى ذلك، هي بتضر الكلى. طبعا امراض الكلى متعدده من المسالك، منها الحصوات. طبعا الحصوات بجميع انواعها نعالجها بنجاح تام باذن الله تعالى 100%، نقول ان شاء الله. ومن ثالث يوم او ثاني يوم تبدا الحصوات تتفتت وتنزل، حتى يعني تشوفها اذا مثلا جمعت العينه ال 24 ساعه بتشوف انه الحصوات اللي فيها بدات تطلع.
2: نعم.
1: وايضا بالنسبه للاكياس اللي في الكلى، ويعني التحسن بيكون يعني بالنسبه للاكياس ما يتعداش 20 الى 30 يوم بالكثير، تعيد الكشافات تشوف انه الاكياس انتهت. ايضا بالنسبه للحصوات تكلمنا انه من ايام اولى استخدام العلاج بيتماثلوا للشفاء، يعني بتبدا الحصوات تطلع نهايه الجرعه حصوات انتهت تماما.
2: لا.
1: وفي النادر يعني بتبقى يعني حصوات حاجه بسيطه، بيرجع نعيد لها الجرعه وتنتهي الحصوات. ايضا بالنسبه للالتهابات البكتيريه وايضا الفيروسيه، هناك بعض الناس فتره طويله بيتعالج الالتهابات ويروح يعمل له كورس مضاد حيوي وعمل يعني شهرين ثلاثه والمشكله ترجع زي ما كانت. العلاج بالأعشاب يعني مفعوله قوي جدا، غير مثلا نقول زي المضاد، احنا بنتكلم عن الحالات اللي بتكرر لها الالتهاب، يعني بيتحسن بدرجه 100% وتنتهي الالتهابات تماما من الكلى. هذا ايضا بالنسبه حتى موضوع البروستات، تضخم البروستات والتهاب البروستات بيتعالج بنجاح تام 100%. اللي احب اوصله مثلا للمستمع

0: إذا كنت عين الحصوات يعني يكون واثق بعض الله سبحانه وتعالى أو أكياس أو التهابات بكتيريا أو فيروسية يزورنا العلاج ماش مهدى ولا مثلا آني ولا علاج ينهي المشكلة تماما ويطهر الكلى وينظفها من جميع المشاكل.
1: إذا سامعين الكرام استمعنا طبعا لنصح الدكتور خليل وما بيطرح وكيف الإنسان هو دكتور نفسه.
0: نعم.
1: يقي نفسه أيضا لا يمنع عندما قدك بتحس بكذا القط بنفسك وروح للمركز سوي لك الفحص وكذا وسير للمركز يعني مش تنتظر إلى أنه قدك طافحي وبعدين تسير تدور على روحك لا
0: لأنه أمراض الكلى هي يعني الأفضل أنه سواء تعالج عندي أنه إحنا نوع من أنواع العلاج أو في مركز طبي طبيعي جدا.
1: نعم.
0: المهم أنه ما يهملش موضوع الكلى لأنها بتأثر مستقبلا بعدين بيدخل بمرحلة الوظائف ما إلى ذلك.
1: أيوة بعدين تسمع بينك نغز بينك كذا قال فعلوا له حبة مضاد حيوي فعلوا له حبة مهدئ ومهدئ فوق مهدئ لما تقرح الكلى. طبعا سامعين الكرام عن سر الفاصل ومعنا فاصل إعلاني وبعدين نرجع لكم.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
2: التهاب وتليف الكبد
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
3: علاج البواسير
2: علاج البهاق والبرص
3: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
3: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
5: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص خذ راحتك في الكلام للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
2: التهاب وتليف الكبد
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
3: علاج البواسير
2: علاج البهاق والبرص
3: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
3: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
7: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمنا عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: نشيل هذا الاتصال، وفي رسالة أنا شكلها بعد الاتصال. نقول ألو.
5: أيوة ألو،
4: مرحبا بك، سلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
4: معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج الطب البديل مع الباحث خليل.
5: حياكم الله.
4: من معي؟
5: إذاعة إيش؟
4: من معي؟ من؟
5: محمد أحمد إسحاق.
4: أهلا وسهلا ببيت إسحاق. نعم. معك يحيى صلح من إذاعة دلتا وإذاعة يمن اف ام.
5: حياكم الله يا سيدي.
4: الله يحييك. أيوة، قل لنا كيف صحتك؟ أنت زرت الدكتور ولا كيف؟
5: زلنا التكسر عندما استخدمنا التوما قبل لا 7 أيام أو 8 تقريبا.
6: نعم نعم، إحنا بنكلمك على الحالة السابقة اللي كان عندك، اللي قبل 7 أيام. مش
5: الحالة السابقة القديمة.
4: نعم. إيش كان عندهم
5: بالنسبة لي أو لزوجتي؟
6: أنت أو زوجتك عادي، تكلم، قلنا كيف كان حالكم بالزيارة السابقة.
5: الحالة السابقة بالنسبة لزوجتي كان فيها العودة الفقري، ما كانش تقدر تمشي.
4: أيوة،
5: وجبنا عند الدكتور خليل خبير الأعشاب، وبدأنا شفنا فيه تحسن بإذن الله
4: الحمد لله. قبل كم؟
5: تقريبا سنة قبل رمضان.
4: قبل رمضان؟
5: أيوة.
4: بس يعني لمستم تحسن؟
5: أيوة، لمسنا تحسن فيها وبدأت تمشي، ما كانت تقدر تمشي. عمود الفقري كان ماسك عليها من آخر العصر.
4: إذا ما عادش يعني تحسن، بس والحمد يعني لله هذه نعمة كبيرة. قدو شفاء؟
5: أيوة، وفيش وفي شفاء إن شاء الله.
6: الحمد لله الحمد لله. طبعا التشخيص سابقا عندها مثلا انزلاق بالعمود الفقري والضغط على الحبل الشوكي، وأيضا يعني الإجراء كان قالوا عملية صح؟
5: كان يمشي عملية. أيوة، كان يقولوا يشو عملية، بس الدكتور خليل ما شاء الله أدانا أدوية دهان وشراب.
6: نعم، وأيضا ضماد جبنا لك.
4: إذن الحمد لله على عافيتهم. وأنت الله يشافيك ويعافيك.
6: طيب إسحاق، يا إسحاق، وأيضا أنت كان عندك القلب صح؟
5: أيوة، أنا كان عندي القلب، وكان عندي اكتشفوا لي في مركز خليل إن التضخم في الرئتين كان في سوائل. يعني هذا الصدق إن هم اكتشفوا السوائل بعد عمليات عملية القلب.
6: طيب أنت الآن مثلا في المستشفى لما رحت عملت الإيكو، إيش قالوا عندك التشخيص اللي في القلب؟
5: أيوة، فعلنا فحوصة إيكو، هلو فحوصة التون
6: الثلاثية.
5: قلتنا عند خبير الأعشاب خليل، أكشف لنا وقال عندك تضخم في الكبد
6: في القلب.
5: كان بيبني وجع حتى الثلاثة لا ما أعرفهش.
6: اذا خير ان شاء الله. انت الان بالنسبه للقلب الان طبيعي، ما عاد فيش تضخم، وايضا بالنسبه للدهون اللي في الكبد وايضا الدهون الثلاثيه تمام.
5: ايوه، انا نجد على سبب وجع قليل في البطن كذا، ما قدرش امشي شويه وخلينا على جد عاد انا بدات استخدمه.
6: طبيعي جدا العلاج الاخير، طبيعي جدا، واصله ونرجع عند ان شاء الله انك بصحه وعافيه باذن الله. بس انا قصدي على القلب الان تمام.
5: السابقه الحمد لله.
4: الحمد لله، شكرا لله. على العموم عاد تستخدم هذه الجرعة وتخلصها وتعمل الفحوصات وتزورهم مرة ثانية إلى المركز.
5: أيوة إن شاء الله، وتقول لنا نزوره بعد مدة 20 يوم.
4: في أمان
6: إن شاء الله. حفظك الله ورعاك،
4: مع سلامة الله. إذن سامعين الكرام، نسير الفاصل ونواصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: سامعينا الكرام، عودنا إليكم نذكركم بعنوان المركز والذي ما بشمعه شريك، يعني المركز عنواني يتيم، عنوان واحد: صنعاء بيت بوس، جوار مجمع العرب. وارسلوا رسائلكم اللي بيعاني أو عنده حالة مرضية أو كذا، ارسلوا أو احجزوا موعدكم على 37-246-416 أو 37-22-22-74. وإذا شي معنا اتصال ممكن نأخذه. طبعا أقول لكم اللي بيعاني من أمراض القلب، تضخم في الشرايين، انسدادات، يعاني من الدهون الثلاثية، من أيضا البواسير المقلقة، من القولون، من أمراض المسالك والحصوات، احتكاك العظام والعمود الفقري، الربو والتهابات الصدر، فعلك لفة وفعلك زيارة، ويجيب فحوصاتك إلى مركز الباحث خليل، صنعاء بيت بوس، جوار مجمع العرب. دكتور، نعاني ما بين فترة، ما بين المرض، ما بين أقصد الجو والطقس، بيأثر على المرضى أو يظهر بعض من حالات المرضى البرد هذا، ما بين يعني تلاقي شوية في اليوم نفسه هذا الوقت برد وشوية يكون دفء وشوية يرجع البرد.
6: أكيد هذا بالنسبة لموضوع الطقس، وبيأثر على الأعصاب وأيضا اللي عندهم أمراض المفاصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: وايضا بياثر على الامراض الجهاز البولي، لانه يعني ايام البرد بيقل شرب الماء، وتظهر الامراض سواء كانت من الالتهابات في الكلى او اذا كان عنده مثلا حصوات.
4: ما نتساء، انت قلت يقل شرب الماء، يعني بمعنى انه على الاشخاص ايا كانوا
6: يشربوا
4: انه ايام البرد
6: يشرب.
4: ايام البرد او غير البرد.
6: أيوة،
4: انه يكثر من شرب الماء.
6: نعم، لانه ايام البرد ما بيحس بالعطش، فانه بعض الناس ما بيشرب الماء، وهذا بيأثر على الجهاز الهضمي، وايضا بيأثر على الجهاز البولي، وايضا بيأثر حتى على المفاصل
4: بشكل عام. لانه الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء.
6: نعم،
4: كل شيء حي. اذا خلينا نشوف يا دكتور هذا الاتصال، نقول الو. الو،
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله، كيف الاحوال؟
0: الحمد لله والصلاه بخير.
4: معك يحيى صلح من الاذاعه، من معي؟
0: معك علي عبد الله.
4: علي عبد الله من؟
0: علي عبد الله عقبه من حتمه.
4: علي عبد الله عقبه؟
0: ايوه.
4: من عتمه؟
0: ايوه.
4: وين العسل يا اهل عتمه؟
0: ها،
4: اين والعسل؟ انتيت والعسل؟
0: موجود.
4: اذا كيف حالك انت؟
0: احمد الله واشكره بخير ومتعافي.
4: انت زرت الباحث خليل؟
0: ايوه.
4: ايش كان عندك؟
0: كان عندي القلب.
4: ايش في القلب؟ سلامه قلبك ما كان عندك؟
0: كان عندي تلسبات عند الشرايين،
4: تصلبات.
0: الحمد لله كان مقرر لي في التندحامات، ما من الناس اللي نحن قد تكسر خيوط دي نحشى من الدرع.
4: ها، كان قد قالوا يفعلوا لك تنتن دعامات.
0: ايوه.
4: بكم كان عاد تكلف عليك؟
0: عاد تكلف علي يمكن حوالي 3 مليون جنيه.
4: ايوه، هذا قبل كم ويحن صرت لعند الباحث خليل؟
0: قبل سنة.
4: قبل سنة، واخذت جرعة من عنده ولا جرعة ولا جرعتين؟
0: اخذنا يمكن جرعتين.
4: وكيف انت اليوم؟
0: الحمد لله بخير، ما
4: بحس بشيء. ما شاء الله،
6: الحمد لله والشكر. طبعا الاعراض اللي كان عندك مثلا اشرحها للي بيسمعنا.
4: من ايش كنت تعاني؟ ما كنت تحس، ما كنت تشعر؟
0: كنت اعاني يعني من اقدر انوم، ولا اقدر اخطي، ولا اقدر لا شيء طالع، ما كنت اقدر اطلع ولا اقدر احمل اي حاجه.
4: واليوم تزيرع ودرقد ود
0: اليوم الحمد لله بنحمل ونجزع ونرجع ونرقد ونحن مرتاحين.
6: ما شاء الله وشكرا. طبعا وايضا عملت الايكو بعد العلاج.
0: ها؟
6: عملت الايكو بعد العلاج. عملت ايكو يعني
0: الحمد لله.
6: وطلعت الشرايين سليمه.
0: الحمد لله. لله.
6: الحمد لله أيوة. والشكر لله. طبعا انت
0: قاعد الحمد لله
4: ما شاء الله.
6: الحمد لله بن عقبه. طبعا ايش توجه رساله من اللي بيعانوا من امراض القلب؟
0: نوجه رساله ويتجهوا لمركز خليل الطب البديل في شارع 50 بيت باوس.
6: ما شاء الله قدك حافظ العنوان. تمام.
0: جوار مجمع العرب.
4: ما شاء الله.
6: حفظك الله ورعاك. وكم كان لك من سابق تعاني يا بن عقبه من المرض؟
0: قلت بيعاني يمكن 6 أشهر وانا مريض.
6: الحمد لله وشكر الله. حفظك الله.
4: اذا الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله بخير وزوجتي بخير الحمد لله.
4: تحياتنا لك.
6: ايش كان في زوجتك؟
7: بخير وانا مريض.
0: الحمد لله.
4: هي مريض. ما لها زوجتك؟
0: هذا خل عندها وهي بدأت جلطة في الدماغ وفي القلب والحين الحمد لله.
4: وهي جاءت لعند البحث خليل؟
0: أيوة. ولقيت معك مقابلة وشفتها وحالات وحالات وانت.
4: ها أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. ذحين كيف حالها الآن؟
0: الحمد لله بخير.
6: اللي جيت في
0: المباص المباص الحقة ما تتقبل يعني.
4: هذه جيتوا وهي فوق الباص صح؟
0: أيوة
4: الحمد لله. وذا بينش معها صوتها لا عندي لها أنا.
0: أيوة أجلس لها عندكم وقف معها مقابلة وقال خارج خارج الملك يجي بخارج.
6: الحمد لله. طبعا هي من سابق جت فوق الباص مش قادرة تمشي صح؟
0: أيوة. والحمد لله. وقبل يوم من المقابلة مع القناة الصبائية.
6: نعم نعم نعم ذكرناكم الآن. نعم.
4: هيا الحمد لله على سلامتكم جميعا.
0: نعم
4: الله
0: يرضى.
4: صباح على خير. في أمان الله.
6: في أمان الله.
4: مع السلامة. هذه رسالة من أحد المستمعين بيقول يا أستاذي حلو سمحت أدينا العنوان مع أرقام التلفونات بس بهدوء نعرف نسجلها.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: طبعا بيعيدوا الحلقة أكثر مرة لكن أنا شاعيدها. العنوان هو مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. الاتصالات أو إرسال رسائلكم أو الاستفسار أو الحجز على 37-246-416 أو 37-22-24-74. ونشيل الاتصال هذا نقول ألو. سلام الله عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك يحيى صلح من الإذاعة برنامج الباحث خليل مع الطب البديل.
8: حياك الله يا أخي يحيى.
4: الله يحييك. من معي؟
8: معك الأستاذ محمد العمراني.
4: الأستاذ محمد العمراني من أين يا أستاذ؟
8: أحمد.
4: من أين يا أستاذ أحمد؟
8: من عمران.
4: أنت الآن في عمران؟
8: أنا الآن في شارع خولان.
4: في شارع خولان. قل لي أنت زرت الباحث خليل؟
8: نعم.
4: طيب قل لنا ما هو الذي كان عندك؟
8: أنا أخذ عندي انسداد في الشرايين والأورية.
4: انسداد
8: في الجلدة.
4: بداية جلدة. كم قد لك دعاني؟ كم قد لك دعاني من الانسداد هذا؟
8: عانيت منه 4 سنين.
4: وكنت تستخدم أدوية وعلاجات؟
8: كانوا يصفون لي الدكاترة كلهم يدوا لي علاجات ما ينفع شيء وكانوا يقولوا لي لا بنا فعل عملية كسترة.
4: أها.
8: أيوة.
4: وبعدها؟
8: أنا سمعتك في الإذاعة. وديو أنت بدك تجي الإعلان وتحرك صار الدكتور خليل.
4: قبل كم؟
8: قبل شهر ونص.
4: كيف حالتك اليوم؟
8: الحمد لله الانسداد سار والبرم الذي كان في أرجلنا الحمد لله وضع.
4: ها؟
8: أي والآن في أتم الصحة والعافية.
4: وكيف لا ما دريت إن الانسداد سار؟ هل فعلت إيكو؟
8: فعلت الإيكو أول شيء وطلعت عليكم الانسداد في الشرايين.
4: ها؟
8: وبعدها بعد ما شرب استخدمت العلاج شهر
4: فعلت إيكو.
8: أيوة فعلت إيكو. قالوا الحمد لله ولا عبه ولا شيء الحمد لله.
4: لا إله إلا الله. كيف كنت تعاني المعاناة؟ كيف كنت ترقد طبيعي تأكل تمشي؟
6: الإحساس
8: الله يا سيد الناس كنا نعاني صعوبة يعني في كل شيء في الجلوس في هذا. لكن الآن الحمد لله تحسن شوية وهو في قدمي كسر.
4: أيوة.
8: وبعد الكسر هذا ما جبرش يعني فكنت راقد جلست سنة وأنا راقد.
4: لا إله إلا الله.
8: ايوه وجبر الكسر جبر الكسر ويبسط الاعصاب
4: النار الله النار راجع
8: ايوه يعني فالاعصاب الحين هي اللي عامله من الحركه. رجعنا لعند الدكتور خليل الاسبوع الاول قلنا له تمينا الجرعه ودينا الفحوصات وهذا والان ادانا علاج من بقيه الامراض
6: الحمد لله وشكرا الله الحمد لله
4: سأل الله لك الصحة والعافية والشفاء.
6: طبعا أيضا بالنسبة للإحساس من سابق يعني قلت بالأقدام
8: كل الإحساس كان جريح يعني ولا أحس بشيء
6: وبعد العلاج الحمد لله الآن الإحساس طبيعي
8: بعد العلاج الآن تبكسلي بكسه أنا أحس بها
4: الحمد لله. إذن ما تقول للمستمعين الذي بيسمعونا؟
8: أقول كل مريض لديه أمراض مزمنة منهم ومستعصية عليه زيارة الدكتور خليل لأن ليس له بديل.
4: الله يحفظك ويسعدك ربنا يشافيك ويعافيك.
8: الشافيه والله سبحانه نعم. وتعالى ويتوكل واحد على الله.
4: نعم. الشافي والمعافي والله شكرا لك في أمان الله.
8: يلا في أمان الله.
4: مع السلامة. إذن سامعين الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى.
9: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
10: الخضروات أنواع،
11: الفواكه أنواع،
10: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
11: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
10: منتجات LG
11: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
10: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
11: مكانس
10: كاويات
11: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
10: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
11: البيت الحديث مجموعة شماخ.
12: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio. You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: ايه السيف ده؟ خلاص خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه، هتعملي لي فيها زينة؟ انا هيركليز. ها
3: ايه رأيك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟
2: من زوري يطلع من ظهري؟ بالطول يعني؟
3: لا بالبوز. بص
2: إيه،
3: انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا.
2: ما انا بحب الغوامق، ما عنديش مشكله.
3: وصحيك بقى على كوابيس بالليل.
2: انا برضو ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر
3: والله.
4: ايه اللي بتعمليه ده؟
3: هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي.
4: حاضر.
3: وتمشي بمزاجي.
4: حاضر. انتي مجنونه.
3: بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها
4: امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع.
3: هتسمع كلامي ولا لا؟
4: حاضر حاضر حاضر.
3: يلا اطلع هاتلي الموبايل عشان نسيته.
4: كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث،
5: تخيل أن تكون جالساً بجانب طفلك يشاهد الكرتون على قناة أطفال عادية، فتتفاجأ بقبولات وأحضان بين شخصيات كرتونية رجالية تبرز علاقتهم الشاذة، فيسألك طفلك: ما هذا؟ هل يجوز هذا بين الرجال أو النساء من نفس النوع؟ قبل حتى أن يتكون وعيه ويعرف ويشعر بالحب والشهوة والجنس وغيره، يكون وعيه وشعوره بأن الحب الجنسي تجاه نفس النوع رجل لرجل أو امرأة لامرأة هو شيء جميل وحساس ومباح. هذا ما ستفعله ديزني في خطة معلنة وواضحة لا تقبل التراجع أبدا. فبحسب كلام وتصريحات مسؤولين منتشرة منذ أيام، أن الشركة تخطط لخلق الكثير والكثير من الشخصيات ذات التوجه الجنسي، شخصيات ذكورية ونسائية مثلية، شخصيات أجرت عمليات تحويل من جنس لآخر، وشخصيات لديها توجهات جنسية مختلفة. سيتم وضع هذه الشخصيات في كافة أعمالهم القادمة بشكل واضح ومباشر، شكل يشجع أطفالك على الإعجاب بهذه العلاقات وتقطيرها. فبحسب تصريحاتهم أن هذا التوجه سيساعد في تكوين عقول الجيل القادم لتقبل هذا، بعيدا عن أي معتقدات لأي دين أو دولة. سيكون هذا إجباريا، ولن تقبل ديزني مهما حدث بأن تتراجع عما ستفعله. ستلغي ديزني الإشارات التي تحدد نوع الجنس كسيداتي آنساتي، وسوف نرى أميرة متحولة من ذكر لأنثى، وأمير يقع في حب عامل فقير فيتزوجان ويصبح العامل الفقير أميرا آخر. سنرى أبطالا خارقين في مارفل، الشركة التي يعشقها الجميع والتي أنجبت لنا الأفنجر، آيرون مان وكابتن أمريكا وغيرها من الأعمال التي دخلت كافة منازلنا. سنرى العديد من الأبطال الخارقين الذين سيغزون منزلك من التلفزيون والأنترنت، حتى يوتيوب كيدز لن يسلم من هذا. سترى الإشارات والقصص والتوجهات الجنسية الغير مباشرة في كل مكان. تخيل أن ترى شخصية كبنتن مثلا شخصية مثلية، كيف سيتكون عقل طفلك وهو يرى بطله الخارق مثل الجنس؟ الطريقة التي تعالج بها ديزني المثلية لا تتسبب فقط في أن يتقبل الطفل هذه الأفكار، ولكنها تشجع عقله الغير واعي طبقا للعديد من الدراسات في التحول لهذا ببطء. فتصوير الشخصية بأنها بطولية ومظلومة وتواجه المجتمع وتفوز بسر الحب وميولاتها الجنسية يؤدي في النهاية لتكون العقل اللاواعي للأطفال بأن هذا شيئا جميلا وإنسانيا. فحذر، القادم لن تتصوره أبدا، ولا تترك طفلك يشاهد أي شيء مهما كان إلا بمراقبته عن كثب. يمكنك بسهولة وضع بضعة تطبيقات منتشرة عبر الانترنت على جهاز طفلك اللوحي لمعرفة ما يشاهده يوميا ومراجعته، فضلا عن قيامك بتوعيته بأصول دينه ومجتمعه وغرز القيم والأفكار المجتمعية فيه من طفولته. فالحرب القادمة على المجتمع العربي ولن تتصورها، فكن مستعدا.
4: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.

Radio Delta.

Radio Delta, the number one choice, number one station. راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.